كلتا بنكورت سبا ميا اللال يسكر في مرت غرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين تادقو يا سداد داد غدنا نهان توافلو فويتا جمسكال